كرموني الامرار في كسر عيد يا خيرها وصلي على النبي ناس سمعت بكم عيب تبطلوا خيرها صلي

فيه الابيض يحشق الازرق ونظيرام خيرها صلي على النبي واسلله الصحبه وكيت وهل هو خيرها صلي

ينضربه ببه وانا غاضني ويا خيره صلي على النبي زين عند موليه يتبع بالديرة

نص الريح ومنظر سلعي قل ويا خيرها صلي على النبي بالخيانة ولا سمعوا فتيحوا